اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو اولیو 106.3 FM جیو بنداز.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.